يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت

مَثْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ والله خبير بما تعملون.

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب

0: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
3: Talk Show Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk Show bersama Al-Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al-Iman TV.
4: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
5: أسألوا أهل الذكر فلا يسأل أي أحد وإنما يسأل العلماء
6: فتوى علماء.
7: وهناك بعض القواعد لا بد من معرفتها لنحكم أن هذا الفعل بدعة أو لا. أما القاعدة الأولى فهي الأصل في العبادات المنع والأصل في الأشياء الإباحة. معنى الأصل في الأشياء الإباحة أي كل شيء في هذه الدنيا مباح لنا إلا إذا في نص بالتحريم. كل المأكولات حلال للمسلمين إلا إذا في نص على التحريم، مثل الخنزير، مثل الميتة التي نص عليها الشارع. فالمطعومات والمشروبات هذا الأصل فيها الحل وليس التحريم، وليس شرطا أن أقول والله هذا الطعام أكله الرسول لما أكله، لأنه الأصل فيه الحل. أما العبادات لا، الأصل في العبادات المنع. لا يجوز أن أحدث عبادة جديدة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كانت هذه العبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية قال أحكام الترك، تعريف السنة، كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. ولكن هناك لابد أن ننتبه أن الرسول ترك أفعال عمدا، فلا يجوز أنا أن أفعلها، مثل أذان العيد. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤذن للعيد، فهل يجوز أن أؤذن أنا للعيد؟ لا، ما بيجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لصلاة الاستسقاء، فأنا أيضا لا يجوز أن أؤذن لصلاة الاستسقاء. هذه تسمى أحكام الترك، هذه القاعدة الثانية. أما القاعدة الثالثة وهي الحسن ما حسنه الشرع، وليس الحسن ما حسنه العقل، وليس الحسن ما حسنته العادات أو التقاليد. الذي حرمه الله هو المحرم، والذي أحله الله هو الحلال. فهنا كثير من الناس من يقدم العقل على النص الشرعي، نحن نقول لا، بل نقدم النص الشرعي على العادات، على التقاليد، على

0: عقل وغير ذلك. حتى لو قم لم يقبل عقلي هذا النص، فأنا يجب أن آخذ بالنص. ولهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخفين أولى من أعلاه. نحن أين نمسح؟ الآن لم نمسح الخفين، أنا أين نمسح؟ نمسح على الأعلى. يقول: لو كان الدين بالرأي المفروض نمسح على الأسفل وليس على الأعلى، لأن من الذي يتسخ؟ الذي يتسخ الأسفل. فنحن نمسح على الأعلى، لماذا؟ لأن الرسول أمرنا بذلك. ولا يجوز أن أجتهد وأقول: لا والله الذي اتسخ تحت وأمسح على الأسفل. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ويخاطب الحجر الأسود: والله إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت امرأة لعائلة أمنا عائشة رضي الله عنها وتسألها، فتقول لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الأهم في ديننا ما هو؟ الصلاة أهم من الصوم، الصلاة أهم من الصوم بكثير. وهي تسأل: طيب لماذا الحائض تقضي الصوم وهو الأقل أهمية ولا تقضي الصلاة؟ فماذا أجابتها أمنا عائشة رضي الله عنها؟ قالت: أحرورية أنت؟ وحرورية يعني هم الحروراء، منطقة حروراء اللي خرج منها الخوارج اللي حكموا عقولهم وخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحكموا عقولهم. أحرورية أنت؟ قالت: لا، إنما أنا أسأل. فماذا أجابتها أمنا عائشة رضي الله عنها؟ قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اتباع، هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا دخل للعقل هنا إن والله الصوم أقل من الصلاة أو الصلاة من الصوم، إذن أنا أقضي الصلاة ولا أقضي الصوم. هو اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أسألوا أهل الذكر، فلا يسأل أي أحد وإنما يسأل العلماء.
2: فتوى علماء.
0: فنتكلم في هذه الحلقة على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذكر قصتين حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب: وأنا أسمع، يعني عائشة تسمع. فقال هذا الرجل: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، أفأغتسل وأصوم ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم ذلك اليوم. فقال الرجل، هنا الشاهد: إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما اتقى. هذا الحديث أيها الإخوة يفيدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الصحابي يسأل الرسول أنه يصبح جنب، فهل يغتسل ويكمل صيامه؟ فقال الرسول: أنا أفعل مثله، أصبح جنبا فأغتسل. هنا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أنت لست مثلنا، يعني أنت مغفور لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعم مغفور لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ولكني هل أتهاون في العبادة؟ هل أفعل أمرا محظورا؟ هل أفعل أمرا لا يجوز؟ ولهذا قال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما اتقى. فأعلم الناس بالتقوى هو رسول الله، أخشى الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعبد الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الإنسان أن أو يأتي إنسان ويقول والله أنا أعبد من الرسول، أنا أتقى من الرسول، أعوذ بالله. أتقى الناس هو رسول الله، أعبد الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قصة ثانية في هذا الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث الصحيح. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني أخبر كانوا يظنوا أن الرسول يقوم الليل دائما ويصوم الدهر كله، فلما أخبروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر اعتذروا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم كأنهم تقالوها فاعتذروا. بماذا اعتذروا؟ اعتذروا للرسول أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فطالما مغفور له إذن لماذا يزيد في العبادة؟ هذا هكذا فهموا، هكذا هم فهموا. فأحدهم قال أما أنا فسأقوم الليل ولا أنام، وأما الآخر قال فأصوم الدهر ولا أفطر، وأما الثالث فقال لا أتزوج النساء، يعني يريد رهبانية، يريد أن يتفرغ للعبادة، يريد أن لا يتزوج حتى لا ينشغل عن العبادة. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن فلان جاء وفلان وفلان جاءوا وقالوا كذا وكذا، فقال فجمعهم الرسول وجمع بعض الصحابة رضوان الله عليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال أما والله، شوف يقسم الله، يقسم رسول الله بالله عز وجل، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. أخشى الناس رسول الله، أتقى الناس رسول الله، أعبد الناس رسول الله. إذن لا يجوز أن نزيد على عبادة رسول الله. هؤلاء أرادوا أن يزيدوا على عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد يريد أن يقوم الليل، واحد يريد أن يصوم الدهر، واحد يريد لا يريد أن يتزوج. فأخبرهم الرسول أن أكمل العبادة عبادة رسول الله، أفضل العبادة عبادة رسول الله، أحسن العبادة عبادة رسول الله. فلا يجوز أن نزيد على عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أما والله إني لأخشاكم لله، يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتقاكم له. صحيح مغفور لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، الرسول يعني، ولكنه هل يتهاون في العبادة؟ هل يتهاون في تقوى الله؟ هل يتهاون في خشية الله؟ لا والله، لا والله. نعم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهم الصحابة فهموا أن ربما يعني طالما مغفور له ربما يتهاون في العبادة، فأرادوا هؤلاء أين نحن من رسول الله وقد غفر الله لهما، إذن يريد أن يزيدوا على عبادة رسول الله. هل وافقهم الرسول؟ لم يوافقهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. الذي يرغب، الذي يبتعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منه صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أسألوا أهل الذكر فلا يسأل أي أحد وإنما يسأل العلماء.
2: فتوى علماء.
3: الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، لا يزال الحديث عن التوبة، والتوبة كلمة عظيمة تحول الإنسان من دائرة الجهل والظلم إلى دائرة العلم والعدل، تغيره من حال الإساءة إلى حال المصلحة، وربما تكون التوبة سببا لزيادة إيمانه واستقراره في درجة الإحسان. فالتوبة ترفع الدرجات، والتوبة تكفر الذنوب، والتوبة تقوي الإيمان، والتوبة تجعل الإنسان يصل إلى أعلى الدرجات. ولهذا لا يستنكف العبد، لا يتردد إذا قيل له أو أمر بالتوبة والاستغفار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المجلس الواحد يستغفر الله 70 مرة، ويقال لها كيف تفعل هذا وقد غفر ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول ألا أكون عبدا شكورا، بمعنى العبد المحقق للشكر هو الذي يكثر من التوبة والاستغفار. وإذا وقع في ساعة غفلة بذنب بادر على الفور إلى التوبة من غير تسويف ولا تأخير. ولهذا يقول الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الذين يتقون الله ربما يطوف حولهم طائف الشيطان يزين لهم، وهذا وارد لا نستغرب ويقع كثيرا، فيقع الإنسان في ساعة غفلة يقع بالذنب ويقع في الذنب والمعصية، ماذا يفعل؟ الله تعالى يصف المتقين أنهم يسارعون إلى التوبة والاستغفار على الفور، لا يتأخرون. إن الذين اتقوا، وهذه صفة للمتقين، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ما قد أوجبه الله عليهم من الإيمان والتقوى والإنابة والتوبة والاستغفار، فبادروا على الفور واستغفروا الله، لم يتأخروا. هنا هذا الحال يجعلهم في حال أفضل، أي أنهم بعد المسارعة إلى التوبة يرفعهم الله تعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولهذا المؤمن ينبغي أن يسارع، إذا وقع في الذنب لا ينتظر، لا يكثر من التأسف الظاهر بالكلام، وإنما يبادر إلى التوبة، لأن مبادرة المذنب إلى التوبة كمبادرة المريض إلى الدواء. الإنسان إذا أصابه مرض وتأخر في العلاج اشتد عليه المرض، لكن إن أصابه المرض وبادر إلى العلاج فإنه بإذن الله تعالى يكون علاجه أسهل. ومن هنا الله تبارك وتعالى يخاطب الناس عموما، يخاطب جميع الخلق، يخاطب حتى أهل الذنوب، فيقول قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي الذين تجاوزوا الحد، قل لعبادي الذين خلقتهم وكانوا عبادا لي وقد تجاوزوا الحدود بارتكاب الذنوب والآثام، والله قد أنعم عليهم وهم يرتكبون السيئات، والله قد رزقهم وهم يفعلون على الدوام كل الذنوب والآثام. ولهذا قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وتجاوزوا الحدود، يدعوهم مع أنهم قد عصوه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أبدا المذنب، كل إنسان لا يقنط من رحمة الله، لأن باب التوبة مفتوح. لماذا الإنسان يقول لا نقنط من رحمة الله؟ لأن الله يقبل التوبة من عباده، لا تقنطوا من رحمة الله. ثم يقول الله تعالى جملة إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، ثم قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي أن بعد توبتكم وبعد عزمكم على أن تتوبوا لا بد أن تتوبوا بقلوبكم وبجوارحكم، وهذا معنى وأنيبوا إلى ربكم بقلوبكم وأسلموا له بجوارحكم حتى تكون هذه التوبة صادقة. العلماء يقولون الله يريد من عباده التوبة، الله تعالى يحب التائب، يريد الإنسان إذا ارتكب ذنبا أن يعود عليه بالتوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك، حتى الشرك هنا، لأن هذا عموم، أي أن الله يغفر الذنوب جميعا ما دام أن الإنسان بإمكانه أن يتوب، حتى لو كان الإنسان عنده سحر، شرك، أكل الربا، المحرمات، الاعتداء، الظلم، لا ييأس من رحمة الله. ممكن أن ينقلب أو تنقلب هذه الآثام إلى حسنات بمجرد التوبة الصادقة التي تغير من حال الإنسان، من حال الذنوب والكبائر والسيئات إلى حال الإسلام والإيمان والإحسان. والله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى التوبة وأن يهدينا سبيل الرشاد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله تعالى خيراً.

0: Sarana penyubur keimanan.
1: Kitabul Iman Al-Babul Awal Awalul Imani Qawlu La Ilaha Illallah 3. عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم سورة التوبة الآية 113 وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين سورة القصص الآية 56 أخرجه البخاري 1360
2: Dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari ayahnya radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, tatkala Abu Thalib akan meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melihat di sampingnya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai paman, katakanlah la ilaha illallah, sebuah kata yang saya akan bersaksi dengannya untukmu di hadapan Allah." Lalu Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah berkata, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib?" Maka Rasulullah SAW terus mengajak Abu Thalib bersyahadat dan mengulang-ulanginya. Namun akhir ucapan Abu Thalib adalah dia beragama seperti agama Abdul Muthalib. Dia enggan mengatakan La ilaha illallah. Lalu Rasulullah SAW berkata, demi Allah, saya akan mohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang melakukan ini. Maka Allah Ta'ala menyebutkan ayat yang artinya, tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Surat At-Taubah ayat 113. Dan Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang Abu Thalib. Dia berfirman kepada Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dihendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Surat Al-Qasas ayat 56.

0: أن كن فيه كان منافقا خالصا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق.
1: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, empat sifat seseorang yang memilikinya maka dia seorang munafik sejati, dan barang siapa memiliki satu sifat saja maka dia memiliki salah satu sifat kemunafikan hingga dia meninggalkannya. Jika berbicara, dia berdusta. Jika berjanji, dia berkhianat. Jika bermusuhan, dia curang. Adapun dalam lafaz hadis Sufyan, jika dia memiliki salah satu sifat itu, maka dia memiliki sifat kemunafikan.

0: كتاب الإيمان الباب الخامس عشر الحياء من الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu cabangnya sekitar 70 cabang atau 60 cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah cabang keimanan.

لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

بَعْدُ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا

ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد.

0: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نبي سلمة عن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.

0: Cahaya Sunnah.
1: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
2: Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidaklah seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi marah, yang dapat terlihat dari wajahnya, kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling takwa dan paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku.

من أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء:
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء:
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء:

عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا

وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا

يمينه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajj wal umrata lillah. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه

أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك

النسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم،

0: فأينا يكون بدلا؟ وقلت عميس غنيا كآبائه يواجهه ماله،
1: جاءه توشع بسيف
0: وعشيرته لا تسامي
2: عشيرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

كواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت

فبلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين

نفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهدي

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف

إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم

ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من